وقت للغد لا وقت للغد أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرق أنشق أجهش أعطش أتعب أزغب أسقط أنهض أركض أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهفي أهلوس أهمس أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أقل وأكثر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى عليّ.